ديو وكيرني فكر وما يرنا ايتيا ريدي فتهيرا ايدا كاتي ايوا ماتي تو بانا او اي هارد راديو كوينا ايديو او تياتيا وا